جذوري بتنادي، أرضي بتنادي، قومي يا فلسطيني، قومي يا فلسطيني، أرضي عربية، حريتي جاي جاي، راجع أنا راجع، حريتي جاي على بلادي راجع، دقات قلبي بتدق لك يا فلسطيني، جذوري بتنادي، دقات قلبي بتدق لك يا فلسطيني، جذوري بتنادي، دقات قلبي بتدق لك يا فلسطيني، جذوري بتنادي، قومي يا حبيبتي، أرضي عربية، راجع أنا راجع على بلادي.

0: اولا انه بامكان القوات الشعبية او حرب الشعب تتغلب على الجيش النظامي.
1: هاي الشغله الاساسيه يعني انه حرب الشعب وحرب الجو في اي ثوره في العالم. احنا مثلا الثوره الفلسطينيه انه مثلا حرب الشعب فينا نطور مدالاتنا ونفوت معارك ونتغلب على الامبرياليه يعني. وبعدين هن كناس كوبيين خاضوا التجربه وتغلبوا على التيستا والاستعمار والشغلات هذه، فهن بيعطونا تجربه عن حرب الشعب.
0: لما صار في الانتفاضه بتشرين 67 و قدرت المرأة دغري تشتغل في صنع الاستحكامات، وقدرت الاستنفار دغري، حتى هي في كمين واحد مع رجل كأي مرأة في ثورة
1: بعدين. حتى الشغل إنه هذيك المرأة جزرونا بالاتحاد بالمرأة، وفد اتحاد النساء الكوبي بعد يحكوا لنا انه حتى بعد ما انتصرت الثوره بقدر المراه. هلا يعني الاتحاد النساء الكوبي بيجمع اكبر عدد من النساء الكوبيات، وبعدين حكوا لنا انه بعد الثوره شو الشغلات اللي كان واجب يعملوها من محو الامومه زي ما عم يساوي هسه، يدرس الاطفال، يفتح رياض الاطفال، يساعدوا الناس انه يكونوا مثقفين اكثر ثوريا يعني.

زي الفرق يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات الكويتسر وكوبان. الدبابات خايفين منا احنا يعني مدنيين، بس هم ارادتهم ضعيفه، خوفهم لدرجه الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما بنخاف منهم، مش هو ما عملوا فينا، ما بنخاف منهم. اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشله، نزلت من ايدين خايفه، من ايدين مرخيه.

زيهم هذول الجبل ما بخافش منهم زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات يكون زروك وبين الدبابات خايفين منا احنا يعني مدنيين بس هم ارادتهم ضعيفة خوفهم لدرجة الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف احنا ما بنخاف منهم مشو ما عملوا فينا ما بنخاف منهم اسلحتهم نزلت علينا زي المي لانها نزلت من ايدين فاشله نزلت من ايدين خايفه من ايدين مرخيه

0: بس بنشتغل منيح بنشتغل زي ما كنت بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا بس معش بتحكوا ارسلكم ضيق في القصة بوفا مش سامع في حرف في حرف في حرف في حرف في المنطقة صواريخ غزة تسأل انترتكا بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح بندتكا وهي كل القصة عبعضها طلعت تنحل بدقيقة خيال لو بعرف فيكت من زمان كان بزمان كشطفت لها قد ما بتكبر قد ما بتكبر فش غير الله كبير ولا فش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر بس الله اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالابهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد سلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم افضل استثمار
0: كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين دير السودان

بس بنشتغل منيح بنشتغل زي ما كنات بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بيناتكم ما بنيتش بيت لا بس بنيت بلادنا بس معشش بتحكوا ارسلكم ضيق في القصة بوفا مش سامع في حرف في حرف في حرف في حرف في المنطقة سواري غزة في سال انترتكا بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح بندرتكا وهي كل القصة عبعضها طلعت تنحل بدقيقة خيال لو بعرف فيك من زمان كان من زمان كشطفت لها